بيحفر مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

بتحكي حكي فاضي. انا يوم انت عاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي ليش بتصوفي بتعرفني

لكني مخ اكبر منك بدريتي انا كنت عايو معك عادي اعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي